0: قال لي دي قال لي لا
1: متقابش لك جبيري نشاخ وطو أخبار شراعة
0: رامنون
2: هلان
3: هاي
2: عفتم
3: أبنو